يونا بودكي فانوك كذا شوغة توينك أتروك راديو من تاناف أوكريدو سرينت تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورار من تيك ميهودون كرستر مجرنيافو أداجو كاروز

0: Yuflet Zari i Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: Da Türkiye Radyo'da.
4: Xosume Türkiye'yi zayna radyo gayanı.
5: Etirçiye radyo sadburi Türkiye sıkma.
6: Ovada Türkiye ünü radyosu.
7: Ayç radyo voça Türkiye.
8: Говорит голос Türkiye.
9: Эфирде Türkiye ovası.
10: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
0: Ye sıday Türkiye.
11: Anlamadın ona. Türkiye avazı radyosu.
12: Edo ifonitis Türkiye.
13: Oldu radyo glas Türkiye.
14: Gider radyo amriye Türkiye.
15: İni adalah radyo suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es radio voz de Türkiye.
18: こちらはトルキエの声ラジオです。
19: ズボルはグラスオットナトルキエ。
7: エフィルダトルキエオボーズラジオサ。
6: イッチトルキエハンギアラジオヤ。
13: オールドラジオグラストルキエ。
2: トルキエウヌラジオソ。
13: ブラストルキエニンセシラジオソ。